0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلقي بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

فعنبدا الغالي.

الجمعة الثالث من حزيران أو الثالث من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. وتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. منصبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحل انطلاقته دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وتزداد انطلاقة حلقة الجمعة عطرا وحلاوة بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب العالمين.

مشوار جديد نجتمع من خلاله اليوم لنقدم لحضراتكم إطلالة على أبرز المواضيع والعناوين التي تصدرت اهتمام اللبنانيين خلال الساعات الماضية. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة والإطلالة على أبرز الأحداث يلي صارت ضمن فقراتنا سواء بالقسم الأول أو القسم الثاني. صاحبي طيبة بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي أف أم مع زياد زري. إعدادا تقديما وإخراجا يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويكاند كيف رح بيكون؟ طقس صافي وصيفي رطب نسبيا عم بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة تعتبر ضمن معدلات الموسمية ساحلا وفوق معدلات الموسمية بالمناطق الداخلية.

الرياح أحيانا خاصة بالمناطق الشمالية، وبيرتفع مع موج البحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة بالفترة المسائية. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 20 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 17 ولغاية 27 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 20 وصولا لل 34 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 لل 40 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل تنخفض قليلا لليوم لتسجل بين 60 ل 80%. هيدا بالنسبة لطقس الجمعة، أما طقس الويك أند السبت بده يكون غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مثل ما هي. يوم الأحد أيضا الطقس غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، إنما مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة شمال البلاد. إذن بهالأيام الثلاثة طقسنا طقس صيفي رطب نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية، ارتفاع شوي بنسبة الرطوبة وبقاء سرعة الرياح على حالة، والله أعلم.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي المينا مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 3 تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. الشيباني يدشن الإطلالة اللبنانية لسوريا الجديدة، حملة مضادة لبعبدة وداعمي اتفاق الإطار، هاتوا بدائلكم. خروقات إسرائيلية متواصلة والرئيس عون، التفاوض الخيار الأقل كلفة. بين واشنطن وإسرائيل من جهة وطهران من جهة أخرى، هل يتعقد وضع لبنان؟ بعد لقاءاته في بيروت وطرابلس، وزير الخارجية السوري يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وزارة المال تحسم الجدل، هل من زيادة على رواتب موظفي القطاع العام في لبنان؟ مصير المدارس والمؤسسات الرعائية لا يزال مجهولا في التحضير لانطلاق عام دراسي جديد. جلسة للحكومة اللبنانية والرئيس سلام، الإطار الثلاثي مع واشنطن وإسرائيل خارطة الطريق للمفاوضات. إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا وتأكيد اللانية لدمشق بالتدخل العسكري. عون، المفاوضات ليست خيانة ولن نفرط بأي شبر من لبنان. لجنة المال تقر اقتراحا لتسهيل قروض الإسكان ل50,000 عائلة. اقتراح النائب بلال عبد الله لتجديد الأحزاب، 67 مادة أبرزها تحديد ولايات القيادات الحزبية. سامي الجميل من قصر بعبدة، ندعم عون في مسار استعادة سيادة الدولة واتفاق الإطار فرصة لإنهاء الحرب. تدشين صالون الشرف بحلته الجديدة في مطار رفيق الحرير الدولي. دبابات الفجر في بغداد، حملة تقليدية أم انقلاب ناعم؟ تهدئة الدوحة معززة بتفاهم حيال الأموال، من يعيد تحريك الورقة الكردية ضد إيران؟ تربط مجددا المسار بالخلية الأمنية ولبنان لم يسمي ممثله فيها. حملة قضائية في تركيا تطال فنانين وتوقيف ممثل مشهور فور عودته إلى اسطنبول. اشتباكات عنيفة في ألبانيا بين الشرطة ومتظاهرين ضد مشروع منتجع مرتبط بعائلة ترامب.

زعائم إسرائيلية، عقوبات على 37 محفظة إيرانية لتمويل الحزب وفق وزارة الدفاع. تمهيدا لمراسم تشييعه، وصول جثمان علي خامنئي إلى مصلى الإمام الخميني في طهران. إيران تتوقع مشاركة 18 مليون شخص، وثلاثة مخاوف تلاحق مراسم تشييع خامنئي.

وفي النهار كتب سمير قسطنطين عن السلام مع إسرائيل بالخبرة والعقلنة. وكتبت روزان أبو منصف: لبنان يخرج من عباءة الأمم المتحدة وقراراتها. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: 1000 يوم من القتل الإسرائيلي بلا حسم للنتائج. الشيباني في بيروت حاملا رسالة الرئيس الشارع: لا نية لنا بالدخول العسكري. لا ضمانات أمنية أو سياسية ولا خطط للإعمار. اتفاق الذل يعلق عودة أهالي الجنوب. إدارة السلطة للحرب: يا نازح دبر راسك. اليونيسف: 100,000 طفل في لبنان يواجهون خطر عدم العودة إلى مدارسهم. رئيس مجلس الوزراء: اتفاق واشنطن خارطة الطريق والمفاوضات في مراحلها الأولى. الرئيس عون: دعم الجيش والاقتصاد ضروري لاستكمال مسيرة النهوض. جملات بعد لقائه الشيباني: لتجاوز أخطاء الماضي وبناء علاقة متوازنة مع سوريا. لبنان وسوريا يوقعان اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة. الشيباني بعد لقائه بري: منفتحون على لقاء الحزب إذا اقتضت المصلحة. موظفو الإدارة العامة: الإضراب المفتوح يقترب. وزير العدل زار واشنطن لبحث الخطوات التنفيذية. وعبود والحاج متواطئان: السلطة تنفذ اتفاق العار قبل توقيعه، كيف نقفل القرض الحسن؟ تعديل قرار إلغاء الامتحانات الرسمية: من يتحمل مسؤولية الخطأ؟ أمريكا تحيي مشروعها للحل الليبي، هكذا تكون المحاصصة. 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية، عقيدة إسرائيل الجديدة لا تجلب لها النصر. إيران بعد 3 سنوات المواجهة الشاملة تزيح الصبر الاستراتيجي. بوركينا فاسو ومالي والنيجر تبدأ إجراءات الانسحاب من الجنائية الدولية. قبيل تشييع خامنئي إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من شن هجمات. قاليباف: لا وصول لمفتشي الوكالة الدولية إلى المواقع النووية المستهدفة. قلق إسرائيلي من التحولات الأمريكية ودعوة لإعادة صياغة الفائدة الاستراتيجية. طهران أبلغت الوسطاء مطالبها من واشنطن، عتبة ضبط النفس الإيرانية تتقلص. وفي الأخبار: كتب إبراهيم الأمين: سوريا تعود إلى لبنان، تناقض سعودي تركي في تفسير طلبات ترامب من الشرع بشأن الحزب. إلى عناوين نداء الوطن. مجلس الوزراء يقر إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. زيارة الشيباني تعلن عن سوريا الجديدة وتفتح صفحة لبنان من بوابة الدولة.
يرسم الإطار للثنائي الرجوع لعام 23 ممنوع. إشارات انفتاح سوري جديد ودعوة رسمية لجعجع إلى زيارة دمشق. الشيباني يحيي أهالي طرابلس من دار الإفتاء وسط استقبال حاشد. وزارة المال لا زيادة على رواتب القطاع العام قبل إقرار مجلس النواب. وزير الإعلام بعد جلسة الحكومة نعمل للوصول إلى جدول زمني لانسحاب إسرائيل. اليونيسف 100,000 طفل خارج الصفوف العام المقبل في لبنان. سمير جعجع: ما يحصل هو غش للرأي العام، فالاتفاق هو الخيار الوحيد للبنان. الرئيس عون طلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل كي تطبق مندرجات صيغة الإطار. قائد الجيش رودولف هايكل يبحث مع وفد بريطاني دعم الجيش واتفاق الإطار. توقيع بروتوكول تعاون بين الدفاع المدني اللبناني وجامعة الشرق الدولية. دعوة من الشارع للرئيس عون لزيارة دمشق. لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان وليحكم علينا من خلال التطبيق. رسام يدشن صالون الشرف بحلته الجديدة في مطار رفيق الحرير الدولي بعنوان الأمن أولاً. تشييع علي خامنئي يؤجل مفاوضات الدوحة. إيران تقاتل أمريكا بسلاح الشك والانقسام. 9 ضحايا نتيجة تفجير دموي يهز دمشق. ترامب يدعو إلى وقف القتل العبثي في أوكرانيا بعد الغارات الروسية العنيفة الأخيرة. من هرمز إلى لبنان، الدوحة تفتح خرائط التسوية. مايك والترز: صبر رئيس ترامب تجاه إيران ينفد. تدريب عسكري سري لجنرالات روس في الأراضي الصينية. وفي نداء الوطن كتبت باسكال صوم: بغداد تتحرك ضد الفساد والسلاح، وبيروت أسيرة التوازنات. وكتبت ألين الحاج: الأنفاق تهتز جنوبا والفوالق الزلزالية تتحرك. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: إيران تحذر من هجمات أمريكية إسرائيلية. تشييع خامنئي يعطل المحادثات الفنية. انفتاح سوريا على لبنان يشمل جميع مكوناته. بر يدفع لتسوية حول اتفاق الإطار مع إسرائيل. ضحايا في أعنف تفجير يضرب دمشق استهدف مقهى للمحامين بجانب قصر العدل. حماس تحدد هوية متهمين في اغتيال الحداد وعودي وأعلنت إعدام أحدهما. تركيا لرفع تشغيل خط كركوك جيهان لكامل طاقته قبل مهلة 27 من يوليو. إسرائيليون يحيون ذكرى 1000 يوم على 7 من أكتوبر بمظاهرات وانقسامات.
وصول جثمان خامنئي إلى مصلى الخميني في طهران. هل تدفع عاصفة اليمين المتطرف لاغارد لدخول بازار الرئاسيات؟ الساعات إلى العطور والأحذية، كيف بنى ترامب مصادر دخل بمليارات الدولارات؟ التحالف العسكري الإسلامي، التهديدات المرتبطة بتمويل الإرهاب تستوجب تعزيز التعاون الدولي. القيادة المركزية الأمريكية تنظم حوارا أمنيا إقليميا في البحرين بمشاركة 12 دولة. الحرس الثوري الإيراني يصعد ضد الجماعات الكردية المعارضة. رئيس الوزراء الأردني يطالب وزير العمل بالاستقالة. وزير الخارجية البحريني، هجمات إيران الأخيرة استهدفت مقومات الحياة المدنية. تسلا تتجاوز التوقعات بتسليمات قياسية في الربع الثاني من العام. السوق المالية للسعودية تبدأ ترخيص أول سوق للسلع والمعادن لتداول عقود المشتقات. كاتارا تعلن القوائم 18 لأفضل الروايات العربية. التضخم يحيل عملات ورقية مصرية إلى خزائن للذكريات. الجزائر تغادر المونديال على يد سويسرا بالهزيمة بهدفين دون رد، ومصر تلتقي أستراليا اليوم. كريستيانو رونالدو رجل المباراة، البرتغال تتغلب على كرواتيا. وفي الشرق الأوسط، كتب رضوان السيد عن الغلبة التي لا مخرج منها. وكتبت الدكتورة أمال موسى عن العالم والشعور بقلة الحيلة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

تتمهل بعض الجهات الرسمية البدء بالإعمار وترميم البنى التحتية الضرورية بعد تأجيل الدخول التجريبي للجيش اللبناني إلى الجنوب، إذ تبرز مخاوف من الشروع في البناء ومن ثم عودة الحرب، ما يجعل عودة الأهالي متعثرة. إذا الدولة اللبنانية مترددة بإعادة الإعمار جزئياً، إيش حالك أن ناطرين من الدول أنه تيجي تدعم إعادة الإعمار واحتمالات عودة الحرب بعد قائمة لا بل ترتفع حين تتعثر المفاوضات؟ في ظل الكلام عن تراخي الحملة الأمنية، أعلنت قوى الأمن الداخلي أن الحملة أسفرت حتى تاريخه عن حجز 880 دراجة آلية و58 سيارة مخالفة وتنظيم 4528 محضر مخالفة، وذلك خلال فترة أسبوع. هيدا بعد الكلام يلي كان مكتوب بالأمس أنه هناك تراخي بتطبيق الخطة الأمنية اللي مفترض بدأت ببيروت وعساس تتوسع بباقي المناطق، بس أنه إجمالا إذا أعداد المخالفات هيك ما بيعني أنه نحن مبسوطين أنه المواطن بده يدفع هالقد مخالفات، وبنفس الوقت ما بيعني أنه الحملة غير متراخية، لا متراخية. تردد أن مرجعا دستوريا أبلغ أكثر من جهة سياسية أن نقاش الدائر حول صيغة الإطار يتجاوز الاعتبارات القانونية إلى حسابات سياسية داخلية تتصل بكيفية تسويقها لدى الرأي العام. بعيدا عن الجدل السياسي القائم حول اتفاقية الإطار التي وقعت في واشنطن، هناك جدل قانوني أثير هذا الأسبوع علي معاهدة، ومن خلالها التصويت يكون خلال الحكومة وبعدين داخل مجلس النواب، ولا هي اتفاقية إطار بعد ما وصلت لدرجة المعاهدة يلي بدأ تصويت بالتلتين. اجتهادات قانونية عديدة ظهرت لتفسير هذه الظاهرة كالعادة بظل الانقسام اللبناني. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تواصل في الكواليس التحضيرات العسكرية لبدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، حيث تعقد اجتماعات بعيدة عن الإعلام بين الوفود العسكرية المرتبطة بالاتفاق لتحديد المهمات الموكلة للجيش اللبناني وتلك التي سيشرف عليها الأمريكيين عسكريا لتكون بروفا لصيغة الإطار. يعني إذا خف الزخم الإعلامي بهالموضوع ما بيعني أنه الاجتماعات الأمنية غير مستمرة، لا مستمرة وبكثافة كمان، من أجل البدء من نقطة، على القليل نبلش بنقطة لننتقل لباقي النقاط قبل ما تصيب الشعب اللبناني نقطة. شكا سفيرا الكويت وقطر من دخول نازحين إلى بعض منازل وقصور رعايا كويتيين وقطريين في جبل لبنان من دون إذن أصحابها وبسماح من نواطيرها خلال فترة الحرب، وقد طلبا تعاون الداخلية اللبنانية لإخراجهم منها، وقد حصل ذلك بالفعل. عقلية التشبيح والبلطجة لإيران والأيرنة بكل الدول العربية بتخليهم أن يفوتوا على قصور وممتلكات للكويتين والقطريين بدون إذن أصحابها بعد ما هددوا النواطير الخاصين بهالفلل، وبالتالي طلب من السلطات اللبنانية إخراجهم، وهذا ما تم بالفعل. هلا بيطلعوا بيقولوا الدولة اللبنانية عم تطردنا، شوفوا هالدولة شو ظالمة، لا لازم نستبيح الأملاك الخاصة كرمال حضرتكم. تتصاعد الدعوات في البلدات والقرى المحيطة بمطار القليعات ولا سيما المحمرة وقرى سهل عكار للإسراع في تطوير البنى التحتية بما يتلائم مع متطلبات تشغيل مطار دولي، ورغم عدد من المشاريع في هذا الإطار تبرز مطالبات بأن يتزامن تشغيل المطار مع خطة إنمائية شاملة للمنطقة.
الخطة موجودة، والوزير سامي أعلن عنها وبدأت الشركات تقدم طلبات. فطبعا اللي عامل خطة لتشغيل المطار مش رح يهمل الطرقات، لأنه بيعرف أنه طريق المطار من الشغلات الأساسية للعمل. بس نحن جماعة مننق كتير. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايل. بحسب المعلومات، فقد أبلغت الإدارة الأمريكية مسؤولين لبنانيين أن تعثر مسار واشنطن سيؤدي إلى نقل الملف اللبناني كليا إلى سلة التفاوض الأوسع المرتبطة بإيران، وربطه استطرادا بمسار إسلام أباد، وهو سيناريو اعتبرته واشنطن غير ملائم لمصلحة الدولة اللبنانية. هيدا من باب التهديد، انه اذا الدولة مش قادرة تنفذ ما وقعت عليه في واشنطن، فالمسار كله عبعضه رح بيروح الى الساحة الدولية، وحين البازار يفتح على دمائنا. تتهم جهات داخلية عددا من المحللين والمؤثرين الذين يطلون على الشاشات من واشنطن بالتحريض على الجيش اللبناني وقيادته بدفع من جهات داخلية، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية لديها الكثير من المعلومات التي تكشف وبالأسماء على من يحرض في الداخل والخارج، لكن ما يعنيها في هذه المرحلة هو أمن البلاد ومنع الانزلاق إلى فتنة يريدها بعض الذين يصطادون بالماء العكر. طب سمون اللي عارفين، إذا عارفين إن هني عم بيكبوا حرام وبدون الفتنة، سمونا مين اللي بده الفتنة ومين اللي بيهدد بالحرب الأهلية للنهار؟ نحن بنعرفهم، بس انتو يعني كأمن سمولنا إيهن؟ قال لك بعض الذين يصطادون بالماء العكرون. أفادت المعلومات أن مقربين من الرئيس بري نقلوا أجواء تفيد بأن سقفه العالي الرافض للاتفاق الإطار رافقه أمران هامان ثابتان، أولهما منع تفجير الحكومة، وثانيهما منع تفجير الشارع، وهو أمر كان موضع تقدير من الرئيس جوزيف عون الذي يتم التواصل بينه وبين بري عبر المستشارين علي حمدان وأندري رحال. هيدا مش سر، هيدا تم الإعلان عنه يعني من قبل الاستيز، وتم الإشادة فيه بموقف رسمي علني من رئيس الجمهورية. إلى أسرار نداء الوطن. تؤكد مصادر عليمة أن خلية سويسرا التي يراهن عليها الفصيل الإيراني في لبنان غير ذات جدوى، وأن المنطقتين التجريبيتين عند بدء التنفيذ ستكونان تحت مظلة مجموعة التنسيق العسكري لأجل لبنان، وعبر بروتوكول عسكري وهو اختصار لمراحل عملية متدرجة. هذا بالنسبة لبعض المجانين الذين يريدون أن يكون لبنان مجرد صحن على الطاولة لا يفوض عن نفسه وكأنه دولة قاصرة. لوحظ غياب رئيس التيار البرتقالي جبران باسيل عن لائحة لقاءات الوزير شيباني، وهو ما عزته أوساط متابعة إلى إرف علاقة باسيل بالنظام السوري السابق، وإلى أنه لا يزال يصنف ضمن المنطقة الرمادية القريبة من الممانعة. اي والله كان لفت، التقى جميع رؤساء الأحزاب المسيحية ما عدا بيغاروا من جبران، بكلهم بيغاروا منه من نجاحاته، لأنه إعلامه ما بيهدى ليل نهار بمهاجمة النظام الجديد والتخويف منه، كرمال هيك استبعد عن اللقاءات. فرخ الفتنة.
مع تنامي الدعوات إلى الذهاب لنظام الفيدرالية، علم أن هناك من بدأ يقترح طرح الأمر على استفتاء، وفي حال حاز المشروع تأييدا لافتا تتعزز حجج الداعين إلى اعتماد النظام ولو لفترة تجريبية. هل يجرؤ أحد، يعني أساساً حدا بيجرؤ على أخذ رأي الشعب اللبناني شي مرة هيك موضوع كبير تم عمل استفتاء عليه؟ لا، دايماً في مين بده يفكر عنك وياخذ القرار عنك، وآخر شي بده يقعد يبلفك فيه وانت بتتحمل مسؤوليته. مفروض كل الدول المحترمة أي قرار مصيري بتعمل عليه استفتاء وبتشوف رأي الشعب، نحن آخر همون الشعب. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية عند التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السوري أسعد شيباني حول اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي، وقد تضمنت إدانة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيدا على الطابع السيادي للقرار بصدد الاتفاق والدعوة لإدارة النقاش حوله في مناخ هادئ، محذرا من الوقوع في فخ الهروب من مساحة الضغط التي يفرضها الوضع الحالي في الجنوب إلى تفاهمات سريعة لا تؤدي إلى استقرار مستدام وتكون بمثابة مسكنات لا تضمن الاستقرار. سؤال خلطة هاي، مصادر دبلوماسية أوروبية، يعني هن استشفوا هذه المعلومات من مصادر دبلوماسية أوروبية كانت عم تطلع على مواقف الإدارة السورية والوزير الشيباني من اتفاق الإطار، قال لك اوعى تروحوا على اتفاقات سريعة بتكون مجرد بنادول مسكنات، لا خلوا الحرب مفتوحة، خلوا الجبهة مفتوحة وخلوا الاعتداءات ماشية وخلوا النازحين برات منازلهم وقراهم، هيك ساعتها بنكون عم نقوي موقفنا بالتفاوض. أيها المجانين.

هذه كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي ابليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيئة.

باقة من العناوين البراقة التي تشغل الرأي العام والإعلام في لبنان اخترناها لتكون مترافقة معنا في القسم الثاني لليوم. بالطبع الخبر الأبرز اللي كان بالأمس الزيارة لوزير الخارجية السوري والمواقف وبعض الأسئلة التي طرحت ستكون واحدة من العناوين. عنوان آخر تربوي عسس سكرنا ملف الشهادات وخلصنا وخلص يا ما بدنا نعمل شهادات ما بديش نعمل شهادات بدنا نعطيكم إفادات. وإذا بتفاجأوا امبارح الناس بأنه لا هناك جزء من الشهادات رجعنا بدنا نعملهم وبنفس الوقت نطلب من الطلاب يستعدوا. تخبط ما بعده تخبط. مقال اليوم من المقالات الجميلة التي تناقش بعمق القضية اللبنانية مع ظهور بعض المصطلحات يلي بيتم تكرارها أو تردادها لتعلق بالأذهان مثل مصطلح القومية اللبنانية. يعني بتعرفوا في كثير من رفعوا شعار لبنان أولا، هل هو نفس الأمر يما هيدا شعار والآخر له تفسير مختلف؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال المقال الذي اخترناه لليوم. وأكيد الفقرة الأخيرة أطلالة على أبرز الترندات الخاصة بالسوشيال ميديا بلبنان وأجواء المونديال كمان. بس بالإنترو صراحة خلينا نوجه تحية للمواطن اللبناني الملتزم، مش الملتزم يعني اللي بتعبد، الملتزم بالمواعيد. يعني بس بدك، نحن جماعة عنا دقة بالمواعيد ولا دقة الساعات السويسرية. هيدا بأول الشهر يعني بده منك شيء بأول الشهر بتلاقيه يقسى من قبل ما يجي أول الشهر. بتعرفوا فيه كلنا عنا متراكمات ومدفوعات وفواتير بتجي بأول الشهر، الكل سبحان الله بيكون ناطر يعني قبل أول الشهر بشوي، عنده دقة مش طبيعية. هيدا إذا بده منك، بس إذا أنت بدك من هذا الشيء لا أول شهر ولا نص شهر ولا آخر شهر وتتعدد الأعذار، نخترع لك أعذار قد ما بدك. هذا إذا في حدا رد على التليفون أساسا وما اخترع لك رواية ابني مريض والتيتا مريضة واجري عم تجعني. عنا دقة لا متناهية إذا بدنا منك شيء، يعني إذا لنا معك شيء دقة مش طبيعية، وبعد بس هيك بدنا المبلغ يعني كامل، بدنا حقنا طابش. أما إذا نحن علينا حق بدنا ندفعه، فالتقاليد الفينيقية بتقول أنه لازم نماطل ولازم نقصد ولازم نكسر إيدنا ونشحد عليها ولازم نحاول قد ما فينا نكذب، وهيك نكون عم نمارس الحربة الفينيقية المعتادة يلي متعودين عليها ومنعتبرها هيدي زكاة فالهوي حربة. طبعا التجارب اللي عم بحكي عنها ليست عن تجارب شخصية فقط، إنما هي تجارب عامة يعني بالمبدأ العام. إلا من رحم ربي، شوف إذا حدا بده منك شيء على أول آخر شهر بأي موعد، كيف وقت اللي بتعطيه الموعد بتقول له مثلا تنك الأحد بالله بيكون عم دقلك أو بيكون عندك بيقول لك معلش مضطر إذا فيك تمر اليوم هلا، بينما هو نفس الشخص أو غيره إذا أنت اللي بدك أو أنت اللي حان موعد الدفع المطلق بتلاقي ألف عذر وألف سبب. هيدا كله تزاكي يا أخي تزاكي. طبعا هون إذا بتاخدهم ومعظمهم بيكونوا متدينين وكذا، إذا بتاخدوا على الأمور دين وهذا لا يجوز كذا، ما يخي الأمور صعبة معلش. نفس الوقت هو اللي بتلاقيه مطنط يا من بلد لبلد عم يعمل السياحة المعتادة، يا من شوبينج إلى آخر، يا من أرقى المقاهي إلى أرقى السهرات، بيقول لك لا هيدي حسابات خاصة أنا

بتخاف منها بتحرد. انه اذا حكيته مرة كل شهر مثلا تقول له يا اخي تأخرت كذا, انه ايه الشهر الماضي حكيتني, يا الله شو مستدلك مستعجل. بينما هو ما بيعطيك ساعات, مش ما بيعطيك شهر. هيك نحن العقل يعني حقنا بدنا ايه 100% وطابش كمان وقبل وقته مش بوقته. أما حق غيرنا فعادي منضيعه, من ماطل, منضيع وقت, منضيع أيام, ننصب عليه عادي جدا. ربك غفور رحيم يا رجل. ثقافة تشبيحية لم يمر بها على الإطلاق مجتمع قد المجتمع اللبناني, وتعددت الأعذار والنتيجة واحدة. هي ببساطة المعادلة, مثل ما أنت بدك حقك 100% وبوقته, ما مش طابش يعني, كمان غيرك بده حقه بوقته. فياريت بيكون التعامل بالمثل, بيكون في زعل. ليش الواحد بده يزعل؟ ما أنا بستغرب كيف الناس بزعل إذا أنت عم طالب مثلا بحقك بأي شيء, سواء حق معنوي مادي. ليه بتزعل؟ إنه ليه مفترض الإنسان يكسر على حاله كرمال يرضيك؟ أنت مين لحتى أرضيك؟ انت مين لحتى ضيع انا من مالي ومجهودي وحياتي ووقتي كرمال ارضي حضرتك؟ مين قالك انه انا سألين عن رضاك او عن رضاكي؟ مين اللي بيحط ببالكم انه نحن مفترض نكون حريصين على مشاعر العالم لو على حساب مصلحتنا؟ لا يا حبيبي لا. أكيد منمر بتجارب كتير منتعلم منها, والإنسان بيتعلم من خلال تجاربه العملية المستمرة والتعاون مع الناس انه طالب بحقك ولا تزعل ولا يهمك ولا تتردد. ليه؟ لأنه عندك ناس ما بتخجل, ما بتستحي, ما عندها سوق وما عندها باب دفع الحق, عندها التهرب من دفع الحق هو موهبة. نحن مش عم نحكي الناس اللي مش معهم, الناس اللي معهم ويتفرعون أنهم لا يجدون قوت يومهم. هيدا الكلام حبينا نقوله بالإنترو على أبواب أول الشهر والناس بمعاناتها المستمرة, مش معاناة الدفع, معاناة النفسيات الواطية يلي بدها دايما حقها طابش 100% وبوقته, وبنفس الوقت ما بدها تدفع حق العالم لا بوقته ولا بغير وقته, وإذا طالبتها بتزعل. انفلقوا

تصدرت الزيارة الثانية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للبنان المشهد الداخلي بالأمس بلحظة إقليمية دقيقة أعقبت الكلام الصادر والإشاعات والطلب الأمريكي بالتدخل بلبنان. الزيارة لقيت كثير من حثاوة الاستقبال على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الرسمي، وكان لها كثير من المحطات والتشعبات، وكان هناك عليها بعض الاعتراضات من باب لماذا فلان وليس علان، ولماذا لم يزور هنا، ولماذا لم يدعى هناك، بعض التفاصيل اللبنانية الداخلية التي تأخذ من حجم الزيارة ومن تداعياتها أو أسبابها أو نتائجها. لن أدخل بكثير من التفاصيل والمحطات لأنه هيدي يمكن أول شيء حكينا فيها مبارح. تاني شيء أنه هيك بنصير عم نحكي بأمر تقليدي، أنا ما بدي فوت من القصة من القضية كنقل خبر فقط. الأخبار اللي استداولتها وشافتها، شافت حفاوة الاستقبال بمدينة طرابلس، اللقاء اللي صار بدار الفتوى اللي شبه جامع، الاعتراض على استثناء بعض المشايخ وتحديدا سالم الرافعي، الاعتراض مثلا اللي صار أنه ليش مزار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو كمان اعتراض مقبول لأنه كان مفترض، يعني مش من باب تقديس الشخص ولا عبادة أصنام، من باب طي صفحة الماضي، مع طالما في أصابع للنظام البائد بالاغتيال كان مفترض يكون هناك من ينبه إلى هذه الأولوية، بس بالنهاية ما في شيء كامل. الكمال الله عز وجل لابد ما يكون في نقصان بمكان ما. حتى الناس اللي انتقدت المبالغة بالاستقبال الشعبي وكذا يمكن كمان مع حق، نحن بالغنا بمكان ما، بس ما تنسوا انه هالمدينة شعانت من النظام الاسدي، وديش فرحت بانتصار الثورة، وديش تعذبت وناضلت وتحملت من مشقات وقت ابان الثورة السورية بسنواتها، وبالاعتداءات اللي صارت على شبابها وعلى ناسها واهلها، والتفجيرات اللي صارت بمساجدها نتيجة تأييد للشعب ضد الحاكم الظالم. يمكن الناس ركزت كتير على زيارة رئيس مجلس النواب وانه هيدي فتح صفحة جديدة، وعلى الكلام اللي طلع، وعلى شكره لأهل مدينة طرابلس وخجلتونا بهالاستقبال وكذا. كل ياتا هيدي من الأمور اللي تم التداول فيها، وكل ياتا نتائج، يعني بنهاية نتائج للزيارة. المهم أنا عندي هي دايما علاقة بناء دولة لدولة، واللي هو المطلوب، هيدا المطلوب، عدم التبعية، عدم المبالغة بالتأليه الأشخاص وتحريم نقدهم. هيدا أهم شيء بالنقطة، هي بناء دولة لدولة، العلاقة هيك لازم يكون العلاقات. لا نحن بنعتدي على حدا ولا حدا بيعتدي علينا، عم نحكي عن الدول العربية وحتى باقي الدول. يعني نحن مشكلتنا مع إسرائيل مفترض، ومع إيران باقي الدول مفترض علاقتنا تكون من دولة لدولة. يعني أنت لما بيكون في مشكل بأي دولة، هيدا اللي بيسميه الحياد الإيجابي، في مشكل بأي دولة عربية وغير عربية، أنت حاب تطلع تضلي بالمواقف اللي بدك إياها كشخص، كدولة بتشوف مصلحتها وين، أنا وين مصلحتي، طبعا برضو تضلي بالمواقف اللي بدها، كله على صعيد السياسي. إنما لم نبعت حدا يشارك، ولم نبعت من شارك بالفتنة، ولم نبعت من خرب، ولم نبعت زعران وميليشيات وعصابات تشارك بهذه الفتن وتأججها. فلذلك هيك بيكون الحياد، أنت فيك تعبر عن موقفك بأي إطار ما، والدولة فيها تختار مصلحتها وتعبر عن موقفها، إنما لا نشارك على الصعيد الشخصي، وهذا بعتقد رأي ثابت بجميع المشاكل اللي صارت عنا وحوالينا. وبنفس الوقت ما حدا بيتدخل فينا، لا حدا بيجي بيشارك عنا مشاكل، ما يكفي عنا أطنب من المشاكل، مش كل ما ضاق الكوز بالجرة كمان بيجي حدا بده يحتلنا، وحدا بده يهدد باحتلالنا، وحدا بده يجي قال ينقذنا، أنقذونا أغيثونا، لا لا نحن قد حالنا ماشي حالنا. وهذا الكلام هو نفسه اللي قاله رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد توقيع المعاهدة الجديدة، اللي فيها علاقة متسقة، علاقة ندية، علاقة مصلحة الدول بين بعض البعض، والاجتهاد الأساسي أن كلها مبنية على اتفاق الطائف، الاتفاق الركيزي اللي هو الدستور اللبناني المعدل، واللي من خلاله بنقدر نحفظ الوطن وكل حدا أخد حقه. المعتدي على اتفاق الطائف واللي منع تنفيذه نظام الأسد البائد هو يلي خلى كل هالأمور تتفاقم، واللي بده يرجع بيقدر يراجع الاتفاق وبيعرف انه كل مين اخد حقه، والاتفاق اعطى حقوق للجميع وحفظ الوطن. بتقلي طيب إذا كل هودي ما بدك تضطر لقلهم بالتفصيل، عشو بدك ترى؟ أنا بدي ضوي على نقطة أساسية، يمكن هو سؤال من الأسئلة يلي من سألت، يعني
واللي كان مفترض تنسال بما انه الكل ركض على الوزير شيباني لحتى يساله انه ليك بكون تعدوا مع الحزب، خاصه لدى خروجه من عند دوله الاستيز، انه بكون تعدوا معه كذا. والجواب كان واضح مثل ما جاوب احمدنا سابقا، مثل ما قال انه اذا اقتضت مصلحه بلدنا انه نقعد معه بنقعد. نحن طوينا صفحه الماضي، نحن تعالينا عن الجراح وقلنا ماشي الحال، فبالتالي نحن حاليا عم نشتغل على بناء الدولة مثل ما انتم عم تشتغلوا على بناء الدولة، عم نحرر بلادنا من العصابات والميليشيات، فإذا اقتضت مصلحة الدول اللقاء لما لا، تعالينا عن الجراح وقعدنا مع روسيا وقعدنا مع الدول اللي كانت عم تقصف فينا كرمال مصلحة البلد، فلما لا. فمثل ما كل الصحافة هجمت بدها تسأل هذا السؤال ولي بتعرف إجابته، إجابته سمعتها مرة واثنين وثلاثة وعشرين، إنما بتحب دايما أنه تتحشر. ما حدا سأل السؤال المقابل، هل يا ترى يلي مد إيده واللي قالك نحن طوينا صفحة الماضي وتشبيحكن واعتداءكن علينا وتهجيرنا، هل الفريق اللي شارك واعتدى وهجر وشارك بالحرب إلى جانب النظام وراح قمع الناس وهجرها وجيب ناس قعدهم بتالة، هل هو عمل مراجعة مع نفسه؟ يعني هل هو سأل نفسه انه العمى نحن اللي اعتدينا عليه وارتكبنا عنده كل هالمجازر والجرائم وطلعنا نوبخ فيه، واللي مش عاجبه يروح يهاجر بالبحر ونحن لا بيفوت لأبو محمد ولا محمد الجولاني على القصر؟ لا، هو صار بالقبر والزلمة صار بالقصر. فهيدي الثقافة التشبيحية، وإذا اقتضت الضرورة أنا روح شارك بنفسي وبدل 1000 ندفع بنبعت 10,000 و و و و والحصار والمجازر اللي صارت كلها ذكريات مؤلمة. إنه خلص صفحة مطوية، أنا فين أقول صفحة مطوية؟ أنا يمكن ما عندي حدا رايح لي، اللي راح عائلته، اللي تضررت عائلته، اللي تهجر سنوات من بيته، اللي ولاده ربيوا بالشارع، هذا ما بيقدرت الصفحة بسهولة. بس برضو عندك شخص حكيم داهية قالك أنا بديش فوت بالمعارك، ليه؟ مع إنه كان بإيد، يعني زلمة عم ينعرض عليه من بداية العدوان الإسرائيلي إنه يابا فوت أنت خود طارك من الحزب، فوت عمال كذا، هو بالغرف السرية رفض وبالاجتماعات الأمنية رفض، ولما صارت الدعوة علنية مرتين وثلاثة وأربعة من الرئيس الأمريكي برضو طلعوا رفض. يعني اللي بيعمل هيك شو مفترض يكون ردة فعلنا نحن ما بيله؟ مع أنه كان سهل جدا يقدر يقطف هذه الجائزة الدولية ويأخذ هالدعم، طبعا التدخل له مكاسب أنه يروح تدخل وبنعطيك كذا كذا، كان سهل لك أيوه يلا وبننتيم وبحرض عليا، وكثير من الشعب ناطر لحتى يأخذ طاره من اللي راحوا وهجروا من أرضه وقتلوا أولاده، إنما هو أبا. فاللي مد الإيد وقال لك أنا بطو هيدي الصفحة، طيب الفريق المعتدي شو وضعه؟ عمل إعادة مراجعة، عمل إعادة تقييم، سأل حاله أنه يا سيدي خلينا نطلع مثلا نقدم بادرة. أي نعم عم بتصير بعض الاجتماعات بقطر بتركيا الجنوبية، نحن عم نحكي عن الموقف العلني، أنه هل طلع وقال يا سيدي نحن أخطأنا؟ طلع بيان يا سيدي نحن نعتذر من الشعب السوري، أخطأنا أنه رحنا وارتكبنا عنده كل هالمجازر، أخطأنا ورحنا تدخلنا إلى جانب النظام الظالم، قعدنا نشمت بقتلاه، شردناه، جبنا ناس تقعد محله، احتفلنا بالتجويع اللي عملناه بالحصار اللي مارسناه مثل ما إسرائيل بتحاصر الفلسطينيين مارسنا نفس الشيء. هل عمل إعادة تقييم؟ هل عمل إعادة مراجعة؟ هل قال أنا بعتذر؟ طيب ما بده يعتذر أكبر من أنه يعتذر للشعب السوري، هل اعتذر من الشعب اللبناني؟ هل اعتذر من أبنائنا بالسجون اللي زوجوا بالسجون واللي تم قتلهم وتم سحلهم وتم إغراءهم بالأموال للقتال بسوريا والعراق هل اعتذر من هذه الفتنة اللي أنشأها الفتنة السنية الشيعية اللي هي برأيه مؤامرة أمريكية واللي هو طبقها؟ هل في إعادة نظر لهالأمر؟ هل في إعادة قراءة للموضوع لتأسيس علاقة جديدة لرتق هذا الجرح يلي فتحوه؟ طبعا لا، ما في، لأنه هن دايما أكبر من هيك، أكبر من أنه يطلعوا يعملوا هيدي المراجعة النقدية، أكبر من أنه يقدموا اعتذار لناس جزروا فيهم بكل معنى الكلمة. عالي يا سيدي لا بده يعتذر من أهالي سوريا ولا بده يعتذر من شبابنا ومن أهالينا يلي تم التنكيل فيهم طيلة سنوات القمع وزجوا بالسجون، ولا زال البعض منهم فقط لأنه كان مناصر للثورة، فقط لأنه كان مؤيد للشعب المظلوم ضد النظام الظالم. هل اعتذر من بيئته يلي ضحك عليهم وقال له لن تسبى زينب مرتين ورايحين بدنا نقاتل كرمال حماية الطائفة؟ هيها زينب ما سميت أساسا، ما في مقام، ماشي الحال إذا أخذنكم على الدعالكم. إذا قال لي قال لهم رايحين نحارب الإرهاب وهذه حرب استباقية قبل ما يجوا لعنا، أجوا لعنا؟ هيها الفرصة ذهبية لحتى يجوا لعنا، أجوا لعنا؟
اللي طلع وكذب على بيئته واللي صرف آلاف الأرواح من بيئته وشعبه واللي خلق هيدا الجرح اللي ما عم ينشفى واللي ما ممكن يندمل ولا يمكن أنه يلتحم بسهولة، طلع وعمل إعادة قراءة. طب أهله حاسبوه، هودي أنتوا ولادكن اللي راحوا ماتوا في دفلان وفي دفخاد علان وكرمال لا تسبى زينب مرتين وكرمال الإرهابي اللي جايين يكلونا والما بعرف إيه، ما اكتشفتوا كل هالأكاذيب قدامكن؟ ما عملتوا أنتوا كمان مراجعة وحاسبتوا الناس اللي زجوا فيكم بهذه الحرب اللي غدرتوا فيهم بعد ما استقبلوكم بال2006 بالأهلة والسهلة لما كنتوا خايفين من إسرائيل وهربانين اللي عندهم؟ عملتوا إعادة قراءة؟ حدا بيعمل إعادة قراءة بهالبلد؟ حدا بيعمل إعادة محاسبة لنفسه لحتى يكتشف الأغلاط اللي غلطها لحتى ما يرجع يغلط فيها مرة تانية؟ أبدا. ما عادي مفترض، تخيل هو صاحب الجرح، هو اللي تم التنكيل به، هو عم بيقول لك يا سيدي نحن طوينا صفحة الماضي وإذا مصلحة بلدنا بتقتضي الجلوس مع الحزب اللي راح ونكل بأهلنا عادي نقعد معنا أي مشكل، منا عايشين هيدي العقدة. تخيل هو صاحب الجرعة ممد إيده بينما الآخر مستمر بإعلامه، مستمر بشياطينه وحشراته الإلكترونية بالتحريض والتخويف والجولادي والما بعرف إيه. هلأ منيح صاروا بطل يقولوا الرئيس المؤقت، رئيس المرحلة الانتقالية، صاروا يقولوا فخامة الرئيس. طب هيا ما أجا قعد مع الأستيز، يعني عادي جدا. كيف انطوي تايد الصفحة؟ بفهم انه جماعة امل ما راح وشاركوا كرافض لهذا الامر، بس هيا لجين يكلوا الشعب لجين يعجين يكلوا فلان ولا ما بعرف ايه، هالاكاذيب كلها اللي تم الترويج لألا والبناء عليها هيدي ما في مين بيحاسب عنا؟ هلا بفهم رب العالمين سبحانه وتعالى بكرة رح يحاسبكن على كل هالمجازر والفتن يلي فتوا فيها كرمال مشروعكن الايراني يلي انكسر وفشل والدعوس وعم عيش اخر ايامه. بس انتو ما بتعتذروا، لا بكون تعتذروا من الشعب السوري اللي نكلتوا فيه ولا من اهلنا يلي هلكتون واللي ظلمتون ودبحتون وهجرتون. طب ما بكون تعتذروا من بيئتكن اللي ضحكتوا عليها بشعارات وهي ما في اي نية، ما في اي اعادة قراءة ابدا ما في.

لأنه لا يمتلك الجرأة اللي بده يكون بيعتذر، سواء كان على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العام، بده يكون قوي لدرجة أنه يمتلك جرأة وثقافة الاعتذار. بس أنت مع ناس زرعوا ثقافة التشبيح والفوضى والميليشيات والعصابات والمخدرات والكابتاجون والتهريب وتبييض الأموال، زرع كل هذه الموبقات بعقول العالم وقال لهم أنتوا أشرف الناس. هيدا كيف بدك بيه يقعد يعمل قراءة أو إعادة قراءة لنفسه ولأعماله ولتصرفاته ولجرائمه، ويسأل ليش وصلنا لهون؟ ليش وصلنا لدرجة إنه الناس صار عندها شكل طبيعي إنه عملوا اتفاق أنتوا كدولة مع إسرائيل، بخلصونا بس نخلص منكم، مستعدين تعامل مع الشيطان، مش أنا، مستعدين تعاملوا الناس مع الشيطان كرمال يخلصوا منكم ومن زعرانتكم. هيدا ما زرعتموه تحصدونه اليوم، مثل ما بتزرع بتحصد، مثل ما بتحط بالطنجرة بيطلع لك، بتحط كوسة حيطلع لك كوسة، بتحط باذنجان حيطلع لك باذنجان، بتحط قرنبيط حيطلع قرنبيط. هذا حصاد ما زرعتموه، وفوق هذا كله المعتدى عليه والضحية عم بيقول لك أنا مستعد لفتح صفحة جديدة، وهيانا فايتين من باب الدولة وبدنا علاقات من دولة لدولة، ولن نخضع للضغوطات الترامبية، مع أنه كان أسهل شيء يا غية الدين وتعوا انتقموا من الناس اللي هجروكم واللي جابوا مليونين إيراني حطوهم محلكم، كان في أسهل شيء يعملها، وكان أخذ شعبية، وطبعا في يعني مؤيدين كتير للأمر بلبنان، إنما لم ينحدر إلى هذا المستوى وارتقى بنفسه واشتغل على منطق الدولة. أنتوا بيوم من الأيام رح تؤمنوا بمنطق الدولة ولا رح تدلوا عايشين كعصابة كل حياتكم؟ هذا السؤال اللي لازم ينسأل بين كل الأسئلة، مش أنه لماذا هون ولماذا هونيك، ولا وديك الهبلة راح تزور طرابلس لأن سنية مراسي بين محطات هذه المواقع الإيرانية أو تبيت الأو تي في كمان، أنه أنت راح تزور طرابلس يا أسعد شيباني لأنه منطقة سنية، لا، لأنه طرابلس وقفت حد الثورة وتحملت أعباء هذا الوقوف بجانب الحق مع المظلوم ضد الظالم هالقد ببساطة. بعدين عادي يعني أنه ما سفير البابا ويريح جاي على الضيعة المسيحية بالجنوب صار عمل 29 زيارة، ما حدا قال شيء. الإيراني لما بيجوا لعنكم ما حدا قال شيء، ما بتشوفوا إلا هيدي الزيارة بس، شو بدي أعملكم يعني؟ عاونية بني هيدي عاونية والتاني ممانعة، بأمرك شفت عاوني وممانع بيفهم. بجميع الأحوال التخطي هذه المرحلة وتخطي هيدا السؤال هو بحد ذاته ظلم. ليه؟ لأنه إحقاق للحق. مفترض الواحد يعمل إعادة قراءة لنفسه، يعتذر عن الأخطاء اللي اقترفها، خاصة أخطاء كلفت دماء كثيرة وفتنة كبيرة، مش انه يابا اسا نحن بدنا نقعد متمترسين وكذبتوا، انتوا كذبتوا على ناسكن، ناسكن كذبتوا عليهم. لا حدا اعتدى على المقام ولا حدا جاي كلكن، ولما اجى العرض الدولي السخي لحتى يفوتوا ينتقموا منكن قالوا لا، بدنا نبني علاقة من دولة لدولة. انتوا رح تبنوا علاقة من دولة لدولة؟ رح تقتنعوا بمنطق الدولة ولا رح بتدلوا عصابة كل حياتكن؟

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

بالله قبل ما ندخل لمحتوى هذه الفقرة بس تعني لكم بعض وقت الناس من وين ما بتفكر بس الناس بتفكر بالراسة يعني. هلا تعقيبا على ما قلناه مثلا بالفقرة الماضية بالمطالبة بإعادة قراءة واعتذار ممن أخطأنا بحقه، هذا يعني أبسط المطلوب أضعف الإيمان. شوف مثلا أحد الأصدقاء المتابعين المتآرمين يلي بعت لك بيقولك إنه لماذا نك الجراح حاليا، نفتح صفحة جديدة فلماذا نك الجراح، لك يبعت لك مين ينكأك بجرحك ويقنح هيدا نك ما أنت لا تسكر الجرح بدك تعترف إنه جرح، لا تعالج المرض بدك تعترف إنه مرض، لا تعالج الخطأ بدك تعترف إنه خطأ وتعتذر عنه، هذا اللي عم نطالب فيه مش نكأ جراح. بعدين جرح هذه شاركنا بقتل مليون شخص، يعني هجرنا 16-17 مليون، جبنا بديلهم تغيير ديموغرافي مثل ما بتعمل إسرائيل بتجيب يهود بتعدوا محل فلسطينيين، هذا اللي نحن اللي عم نقتل إسرائيل، فهذا بأنه لماذا نك الجراح، لا ماشي والله سلامتك ما في شيء، لأنه اللي عمل هاي المجازر اللي زور التاريخ، إذا التاريخ كله مزور، واحد عم يزور لك المستقبل يعني يزور لك الحاضر هلأ اللي انت عايش فيه لا تحضيرا للمستقبل القادم، اللي طلع وقال لك انه جايين وخفتني طائفية بدون يأكلونا المحمودات ولن تسمى زينا مرتين، عم دلنا تفضلوا اعتذروا من أهلكم على القليلة اللي ورطتون بهيك حرب واللي غدرتوا بالناس اللي احتضنوكم سابقا. هل أتكل حجم القصة بيكون نك جراح ولا معالجة الجرح بدل ما يدل مثل ما هو؟ ليكم مش كل الناس بتفكر من راسها، يعني في ناس تفكر من قفاها. يعني ما بيعود اللوم على المجرم على مرتكب الجريمة، صار اللوم على الضحية بس لأنه عم يطالب بشقفة اعتذار أو شقفة مراجعة لجرائم وانتهاكات وفتنة بدأت ولا تنتهي. واحد زور لك التاريخ هلا قدامك وعمل لك اياها فتنه طائفيه وحرب دينيه، كيف بدك قال وبدك تصدق روايات من 1400 سنه بيقعدوا بيخترعوا وبيكررها كل سنه؟ قولوا الله يا عم، قولوا الله، الله المستعان. على كل إن كنا فكرنا أنه الملف التربوي خلص خلصنا منه ما عاش نحكي فيه بالبرنامج من بعد ما طلع القرار بإلغاء الشهادات الرسمية تحت الضغوط الشعبية والشعبوية، إنما تفاجأنا بالأمس من خلال جلسة الحكومة بوزيرة التربية وبالقرار اللي عدلوا مجلس الوزراء واللي قال لك لا معلش بدنا نرجع نعمل امتحانات لفئة معينة، إجراء امتحانات الامتياز الفني والإجازة الفنية إضافة لاختصاص التمريض بمختلف مراحله ومنح إفادات نجاح لبقية اختصاصات البكالوريا الفنية. الوزيرة بررت الوزيرة ريما كرامي قبيل دخول جلسة الحكومة بأنه ورود شهادتي الامتياز الفني والإجازة الفنية ضمن القرار السابق إجا عن طريق الخطأ، يعني غلطنا نفس الشيء، غلطنا يا أخي غلطنا، يعني نحن معليكي من أكثر الناس اللي دافعنا عن موضوع إجراء الامتحانات ودافعنا عن الهجومات اللي كانت عم تصير عنك بالشخصي، بس هذا التخبيص اللي عم يصير وحيط الله ما عاد مقبول، يعني صار شيء مسخرة هيك، أنه شو عن طريق الخطأ؟ أنه قرار دليته شو عم تدرسوا فيه تبعي في مش امتحانات ولا ما في امتحانات، في شهادة ولا ما في شهادة، شو عن طريق الخطأ؟ كيف عن طريق الخطأ بيقطع؟ بعدين الناس هلا قعدت هلا وقالت ما عادش في امتحانات وما عاد بدنا ندرس فجأة لا صار في امتحانات لفئة معينة، أتفهم انه هناك متطلبات علمية وانه كرمال مستقبل، ما هو اساسا الغاء الشهادة كله اضر بمستقبل الطلاب، بس انه هذا القرار مفترض قبل ما يتاخد ده لما قررتوا تلغوا الشهادة كان مفترض كونوا دارسين هذا الامر. اخي شفت حين دكين انتوا ولا وزارة؟ يا عم انتوا مسؤولين عن اجيال، عن مستقبل عالم، عن مستقبل أولاد، عن مستقبل أجيال عيال، إنه هيك والله قصة كل إيه نسينا يتذكرنا إيه ما بعرف إيه، ولو بيصير هيك التعامل بهيك ملف حساس. قال لك كمان قالت لك ظهرت مشكلة الجديدة بتتعلق بعدم اكتمال العلامات داخل عدد كبير من المعاهد المهنية وعدم وصولها بشكل كامل للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ما جعل قاعدة التقييم غير مكتملة وأضعف إمكانية اعتماد الإفادات بصورة موحدة.
عذر مقبول، انا ماني عم اقول مش اعذار، بس انا الكل عم اقوله انه مفترض الانسان قبل ما ياخد هيك قرار حساس بيكون دارس كل جوانبه وكل تفاصيله، ما في مستشارين وفي فريق من العاملين وفي 100 دكانه فاتحه جوا ما وزاره التربيه، في بقلب 20,000 دكانه وكل واحد فاتح على حسابه، كلياته ما شاف الاخطاء، كلياته ما شاف الامور لوين بدها تودي. هلا بتفيقوا بعد ما الناس خلص قالت انه معاه ما في امتحانات وخلص يلا خلينا نروح نصيف نحضر للموسم الجاي، بيتفاجئ انه في امتحانات بعدين لجزء معين. هو اساسا روابط الاساتذه بالتعليم الثانوي والاساسي والمهني الرسمي مهدده بمقاطعه دوره الامتحانات الخاصه بالثانويه العامه والامتياز الفني والاجازه الفنيه احتجاجا على ما تعتبره تخبط باداره الملف وغياب رؤية واضحة باتخاذ القرار التربوي. يعني هن أساسا مهددين بمقاطعة تصحيح هذه الفئة من الشهادات. مرة جديدة نجد أنفسنا أمام واقع تربوي مرير مثل الواقع الاقتصادي مثل الواقع الأمني. هذا التخبط والعشوائية باتخاذ القرارات، يعني أنتوا ناس أكاديميين مفترض، ما أنتوا تم اختياركم لأنه أكاديميين ولاد هيدي المهنة جايين تكنوقراط على أساس تفهموا بهاي كل واحد بيفهم باختصاصه، هيك بكون نتيجة. يعني شو انتو شو عم تقدموا فكرة للعالم انه حتى نحن كهل اختصاص اخر شيء منضيع بزويري بالسياسة بلبنان ومنرضخ للشعبوي؟ يا بتعملوا شهادات للكل يا منلغي شهادات للكل، وحتى لما بناخذ القرار بدنا نكون دارسين كل تفاصيله، مش بعدين نتفاجئ ويغلطنا وسقط سهو سقط سهوا بيع بطاطا. نحن والله عم نحدد مستقبل أجيال ومستقبل شباب وصبايا ما عارفين حالهم دي ضايعين ضيعتهم بالزيادة. وهي واقعية، يعني مش ما حدا يجي كمان من أبو راس مربع بده يتفلسف. لما بيكون الوزير النائب الرئيس أي كان لما بيكون عمل شيء صح بنقول له عمل صح، لما بيكون غلطان بنقول له غلطان، ما بنطبل على ميني ولا بنهاجم على ميني. بموضوع الشهادات كنا رأس حربي، يمكن نكاد نكون الوحيدين بالقلب لأن لا أنه لازم يكون في شهادات، وآخر شيء نال الخضاع للرغم الشعبوي جعل عمره ما حدا يتعلم. بس هلأ لا هلأ معلش، يعني هذا تخبط غير مقبول وكل الحجج اللي عم يتم تقديمها غير مقنعة. هذا اسمه فوضى وسوء إدارة بتأدي لمزيد من الضياع ولمزيد من الفوضى التربوية يلي بتنعكس على سوء المستوى يلي وصلنا له والانحدار اللي عم ننزله شوي شوي لنوصل للقاعة. وهذا بيعطيك فكرة كمان انه بهالبلد افيش ملف بيتسكر، ما في عنا ملف بيتسكر، حتى لو طلع قرار رسمي بدل بيطلع له ايد من هون اجر من هونيك.

لكن أبشروا أيها الطالبات والطلاب بالامتياز الفني والإجازة الفنية واختصاص التمريض، أنتوا سقط سهوا ورودكم بقرار الإعفاء من الشهادات، عنكم امتحانات، جهزوا حالكم، ما في داهل تصيفوا. ليه؟ لأنه سقط سهوا يا أخي، نسينا، غلطنا، جرم من لا يخطئ، غلطنا وقتلنا مليون بني آدم، غلطنا وهجرنا شعب، غلطنا وضيعنا مستقبل جيل.

ليس من العيب طرح بعض الأسئلة، خاصة عند تغير موازين القوى وعند تبدل المواقف وعندما نرى أن هناك شرقا أوسط جديد يتشكل. الأسئلة التي تطرح عن الهوية الوطنية، تعرفوا شعار لبنان أولا يلي من زمان ماشيين فيه واللي أنا أحد أنصاره اللي بدافع عنه، مثل ما كل الدول رفع شعار بلادي أولا، يعني مصلحة بلادي قبل مصلحة الجميع دون الاعتداء على الآخرين. إنما هل شعار لبنان أولا ينطبق على الشعار المرفوع حاليا واللي بدأنا نسمع فيه ويتكرر بالإعلام اللي هو القومية اللبنانية؟ هل هو ذاته نفس التفسير يا أما هذا شعار وذاك طريق مختلف؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال المقال اللي اختناه لحضراتكم لليوم عن الواقع والهوية اللبنانية لزميلنا العزيز أيمن جزيني من أساس ميديا. المقال بعنوان القومية اللبنانية وسؤال الهوية واتفاق الطائف. يبدأ أيمن جزيني مقاله: في كل مرة يدخل لبنان مرحلة تحول كبرى تعود الأسئلة القديمة إلى الواجهة، من نحن؟ وما هو هذا البلد الصغير المعلق بين الجغرافيا والتاريخ؟ وأين تبدأ هويته وأين تنتهي؟ ومع تبدل موازين القوى في المنطقة منذ الطوفان عاد إلى التداول خطاب ظن كثيرون أنه أصبح جزءا من سجالات الماضي، خطاب القومية اللبنانية. قد يبدو الأمر للوهلة الأولى نقاشا فكريا أو ثقافيا في الجذور والانتماءات، لكن المسألة أبعد من ذلك بكثير. فحين يعاد إحياء فكرة القومية اللبنانية في هذه اللحظة بالذات، لا يعود النقاش متعلقا بالفينيقيين أو العرب أو بموقع لبنان بين الشرق والغرب، بل يصبح نقاشا في الصيغة التي استقر عليها اللبنانيون بعد حرب أهلية طويلة وفي العقد الوطني الذي كرسه اتفاق الطائف عندما أعلن أن لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه وعربي الهوى والانتماء. الشعب اللبناني أمة مستقلة ومتميزة عن محيطها العربي، تعود جذورها إلى الفينيقيين. هلا هون بدون مسخرة عم نحكي عن جد، هي أمة تنتمي إلى البحر أكثر مما تنتمي إلى البر، وإلى التاريخ أكثر من الزمن الراهن، وتاليا إلى المستقبل. أسس للفكرة في القرن 17 البطريرك الماروني إصطفان الدويهي في تاريخه مواكبة لما تمتع به لبنان أو جبل لبنان تحديدا من شبه حكم ذاتي ونوع من الاستقلالية عن السلطنة العثمانية. تكرست وتعززت الفكرة لاحقا في أعقاب أحداث 1840 التي تمخضت عنها هيمنة مارونية سياسية في لبنان قادت على زمن الإمارة الدرزية قضاء تاما. هي مارونية المنشأ والأصل وبرزت كمحاولة لتأطير أو التنظير لنظام متصرفية جبل لبنان، إلا أن حضورها اكتمل بعيد إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، ولقطع الطريق أو لمجابهة الدعوات إلى قوميات أخرى عربية وسورية، كانت القومية اللبنانية السور العالي الذي بني لمواجهة كل دعوات التوحد مع محيط لبنان، ساعة تحت شعار العروبة وساعة تحت راية سوريا الطبيعية. ومع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 75 كانت القومية اللبنانية راية لفريق أساسي في الحرب والوطن الصغير، نظر لها شارل قرم صاحب كتاب الجبل الملهم وفلسفها كمال يوسف الحاج، ودعا إلى لغة لبنانية تكتب بحروف لبنانية الشاعر سعيد عقل، وحول كثيرون من كميل شمعون إلى بشير الجميل، ما سبق إلى سياسات تطبق على أرض الواقع. يتابع أيمن جزيني: أن يكون لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه لا يعني أن يكون الفينيقيون أجدادهم كلهم، وللمناسبة يرى مؤرخون أنهم كانوا في أصلهم عرب،
وأن يتميز اللبنانيون عن محيطهم العربي لا يعني ألا يكونوا عربا، وأن يشتهروا بمعرفتهم باللغات الأجنبية ويتقنوا الإنجليزية والفرنسية كما العربية لا يعني أن لسانهم غير عربي. أن يكون لبنان ملجأ وملاذا لجماعات مختلفة تاريخيا لا يعني أن يكونوا منحدرين من عرق واحد وقومية واحدة. القومية اللبنانية في أماكن كثيرة نسف لفكرة التعددية اللبنانية والتنوع اللبناني، ولبنان الرسالة والوطن النهائي لجميع أبنائه. في الأصل جاء اتفاق الطائف الذي وقع في المملكة العربية السعودية ليقول إن العيش المشترك هو ضمانة لبنان، وجاء ليقول أمرين، واحدا للمسلمين وآخر للمسيحيين. قال للمسلمين إن لبنان عربي الهوى والانتماء، وقال للمسيحيين إن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. ضمن هذه الثلاثية خرج اللبنانيون مجتمعون من الحرب الأهلية. قام لبنان على جناحين، وقام أيضا على ضم ملحقات عدة إلى لبنان الصغير وعلى جماعات كثيرة جامعا بين هويات متعددة وميول وأهواء شتى. كان نقطة التقاء بين من يدعو إلى الالتحاق بسوريا والعرب ومن يدعو إلى الابتعاد والانفصال عنهم والالتحاق بالغرب. قام على دستور وقوانين وهي أبقى من الأفكار والطروحات السياسية، وعلى الميثاق الوطني على تسوية اجترحها الرئيسين بشار الخوري ورياض الصلح بما يمثلان. اتفقوا على لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، لا لبنان أمة وقومية للبنانيين. والقومية أكبر من أن يحدها وطن، وأصغر من أن تمحو حدودا ودستورا وعقدا اجتماعيا وتاريخا مشتركا وعلاقات إقليمية ودولية. العرب أمة واحدة ودول كثيرة والمسلمون كذلك. لبنان رسالة، رسالة يكتبها كل يوم لبنانيون من مشارب وأهواء وهويات شتى، عرب وأكراد وأرمن وتركمان وأقباط، مسلمون ومسيحيون، واللائحة تطول. تجمعهم الرغبة في العيش معا والجغرافيا والجبل والسهل والبحر، وينظم عيشهم اتفاق الطائف. وطن رسالة كما يتغنون به ويتغنى به وبهم العالم. والوطن يعني دولة مستقلة ومواطنين، دستورا وحدودا وقوانين التف كثر على ما سبق، وآخر الملتفين كان الحزب، ساعة باسم حماية لبنان خارج حدوده، وساعة باسم العقيدة الدينية وولاية الفقيه. وسبقه إلى الالتفاف كثر بذريعة الخوف حينا وبدافع القوة والهيمنة أحيانا أخرى. بيختم العزيز أيمن جزيني مقاله وإيضاح هذه الفكرة محاولة السلطة السياسية وفي مقدمها الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية واحتكار قرار السلم والحرب والنائب لبنان عن كل المحاور السياسية والتحالفات والصراعات في المنطقة، محاولة تقود إلى وطن وإلى دولة المواطنة لا إلى أمة لبنانية وقومية لبنانية تستجران حكما. والتاريخ خير شاهد، انقسامات بين اللبنانيين تتجاوز الاختلاف على سياسات هنا وأخرى هناك، وخروجا على الدستور والقوانين هنا وتجاوزات سياسية ودستورية هناك لتصيب الوطن في مقتل. الاختلاف في السياسة شيء، والاختلاف على الوطن شيء آخر. أن تكون مواطنا لبنانيا سقفه الدستور والقانون وحدوده 10452 كيلومتر مربع شيء، وأن تكون قوميا لبنانيا أو عربيا أو سوريا شيء آخر. في المقولة الأولى يتسع الوطن للجميع، وأما في الثانية فلا يكون لأحد، وربما لا يكون وطن أصلا.
مناقشة جميلة جدا لهذه الفكرة اللي رجعنا نسمع فيها القومية اللبنانية ومحاولة لصقة بشعار لبنان أولا يلي مؤمن فيه جزء كبير من الشعب اللبناني، هي محاولة فاشلة لأنه هذا العنوان يختلف تماما. محاولة بعث القومية اللبنانية من جديد هي طريق لعدم تطبيق اتفاق الطائف ولعدم الانتماء للوطن، لأنه لما عم تحكي بموضوع القومية فأنت صرت خارج الحدود، بينما لبنان أولا يعني بلدنا أولا والالتزام باتفاق الطائف والقانون والالتزام بهذا الوطن والحياد الإيجابي وعدم التعدي على الآخرين، وبنفس الوقت عدم السماح لحدا بالاعتداء على الوطن.

وطالما هالمصطلحات عادت إلى تداول الإعلامي كمن الضروري شرحها من أجل التمييز بين، لأنه إذا ما ميزنا منضيع بكثرة العناوين. لبنان أولا واتفاق الطائف ينجي الجميع.

بالفقرة الأخيرة لهالحلقة ولهالأسبوع نجول على أبرز المواضيع التي تصدرت الترند أمام الرأي العام والسوشيال ميديا بلبنان. كالعادة منبلش مع نتائج المونديال والمباريات المنتظرة لليوم. عم يستكمل الدور الـ 32 من كأس العالم وثلاث مباريات كانت عم تصير بالأمس. المباراة الأولى التهمت فيها إسبانيا النمسا بالرأف والرحمة بثلاث أهداف من دون رد. المباراة الثانية كانت لقاء قمة جمع البرتغال مع كرواتيا وكان لقاء جدا مشوق، انتهى باللحظات الأخيرة بفوز البرتغال وخروج كرواتيا، وكان كريستيانو رونالدو بعمر 40-41 نجم المباراة ورجل المباراة باختيار الفيفا. يعني المفروض عنا مواجهة بين البرتغال وفرنسا بالدور المقبل. أما المباراة الثالثة فكانت عم تنتهي بفوز السويسرا على الجزائر بهدفين من دون رد بأداء مخيب جدا لمنتخب الجزائر يلي أعلن قائد ونجم رياض محرز اعتزاله اللعب الدولي بعد نهاية المباراة. شو عنا مباريات لليوم؟ اليوم منتخب الفراعنة بعده ناطر مباراته المنتظرة أمام أستراليا على الساعة 9 المساء، مباراة بكير بالتويت اللبناني بحكم أن المباراة عم تصير بعد منتصف الليل. هيدي المباراة الوحيدة المتبقية من الدور الـ 32، لأنه دغري مباشرة بنفس اليوم بيبدأ الدور الـ 16 على الساعة 1. الأرجنتين بتلعب، لا والله الأرجنتين بتلعب مع كاب فيردي، إسا ما خلص، الأرجنتين بتلعب مع كاب فيردي وكولومبيا بتلعب على 4:30 مع غانا. يعود المباريات البعد باقية من الدور الـ 32 قبل ما ننتقل يوم السبت للمباريات الأخرى بأول اللقاءات اللي بتجمع كندا مع منتخب المغرب. أكيد نتمنى الفوز للمنتخب المصري، مع أنه هني بيحشين حالهم بمواضيعنا كتير، بس نحن ما بنتمنى لهم إلا الخير لحتى يدلنا ممثل آخر عربي من بعد خروج كل ممثلين العرب بالمونديال، ولأنه حياة من بعد المغرب المنتخب المصري الوحيد اللي قدم بعض العروض المقنعة. هذا بخصوص ترند الرياضة والمونديال. بترند زيارة الشيباني تحدثنا بما فيه الكفاية عن الموضوع. يمكن أبرز فيديو هو فيديو الاحتفالات اللي صارت بالمدينة بمدينة طرابلس والاستقبال والحفاوة والناس والتعليقات اللي صارت على هالموضوع، بالإضافة لبتول وزميلتها التانية العونية، والله نسيت اسمها باتريسا يمكن، يلي كل همهم كان يسألوا أنت رايح تزور طرابلس لأن سنية ما هيك؟ يا متطرف يا رابي. حندل عقدي الحمد لله عندهم، عاملين لهم شوكة بحلقهم كل العمر. عادي يعني الزيارة تصير عادي، ماكرون بيروح على المناطق المسيحية وبيدعم المدارس المسيحية عادي جدا، هيدي ما حدا بيسأل عنها، بس إذا أجت الزيارة لمناطق أخرى يا لطيف يا ساتر. البعبع البعبع دواعش بني عوني يعني دوم مانع على عتب عليهم، بعمرك شفت واحد منهم بفهم. في ترند آخر يتصدر وبدو يدل متصدر بعتيد الفترة الجاية هو تشييع علي خامنئي. نعم سيشيعوه أخيرا، انطلقت المراسم من بعد ما أخذوا التطمينات والإذن من ترامبو يعني، وقال لهم خلص إسرائيل مش رح تضربكن على دمتي عندي ما بتضربكن. انطلقت مراسم التشييع لعلي خامنئي اللي تم اغتياله باليوم الأول من الحرب. 47 سنة هو يتوعد بالقضاء على أمريكا، قضيت عليه 47 سنة. فعلي خامنئي اللي كنا نقله دائما ظله الوارف طار هو وظله، سيتم تشييعه على مدى 6 أيام. اليوم بلشوا بأول الأيام والتشييع سيكون بين إيران والعراق. عجبتني الدعوة لقليباف يلي دعا الشعب الإيراني والشعوب للمشاركة بهذا التشييع انتقاما وفأرا لقتل المرشد دائما ظله الوارف.
تذكرت التهديدات اللي كانت تطلع قبل من كل أبواق وحشرات الإلكترونية ومسؤولين، وإذا حدا بدق بالمرشد يا ويلكن شو بده يصير، بدنا ندمر البيت الأبيض، بدنا نحتل واشنطن، بدنا نكب إسرائيل بالبحر. هلأ صار الانتقام عبارة والفقر عن شاركوا بالتشيع بس، يعني روحوا بس شاركوا بالتشيع ساعتها بكونوا أنتوا عم تنتقموا للمرشد. وعادي نحن منروح منقعد مع اللي قتلوا وبنتسير معه وبنتغدى معه وبنأكل بيتيفور وبنشرب عصير، عادي جدا نعمل اتفاقات وصفقات مع اللي قتلوا. ومرة جديدة هاي دعوة لجميع الماشيين بهيدا الفكر وهيدا الانحراف وهيدا المبدأ، بروحوا تفضل شوفوا الشعارات اللي كانت ترفع وشوفوا طريقة تطبيقها على الأرض وشوفوا قديش كان مغسول عقولكم ومضحوك عليكم إذا حابين تفيقوا، أما إذا دليتوا غيشي وماشي فصحتين عليكم. 6 أيام بدنا نقضيها، 6 أيام عم يشيعوه هلا، ومشاركات طبعا من كثير من اللبنانيين اللي راحوا كرمال يتباركوا، والتشيع بده يصير بالعراق وبإيران وبعض المناطق الأخرى، وهيدا كلهم باب السقر، لكن احنا عم نسقر لقلو بتشيعه 6 مرات هيك بنكون سقرنا لقلو. أنا برأي عملوه 10، إذا 10 بيكون السقر أكبر. وطارت شعارات الانتقام سخت، وطارت شعارات بدنا نحتل البيت الأبيض إذا بتدقوا بالمرشد، كلها صارت هيدي بمزابل التاريخ.

هلا بتطلع لك شي واحدة بالأراضي العراقية مثل ما قالتنا بعاشورة جاي الإمام يشارك شخصيا، بتلك جاي الإمام يشارك شخصيا، نعم جاي الإمام يشارك شخصيا بالتشيع، بكرة بتشوفوه هو وعائلته جاي بالمركبة الفضائية، هي ذاتها اللي جا فيها على عاشورة، لأنه مشان ما يغير مركبات فضائية يمكن احتياطات أمنية يغيرها، يجي بمركبة فضائية تانية لحتى يشارك بالتشيع، هذا من أجل حث العالم على المشاركة والتبرع. أسيدي التحشيش لا عتب عليه، طالما التحشيش منتشر وطالما هالأفكار التضليلية منتشرة فبدك تسمع كتير من هالأمور الخزعبلية.

وحتى لو ما طلعت يعني نحن بنقلكن جاي الإمام يشارك شخصيا، روحوا شاركوا 6 أيام عنكم متتالية بعد النجاح الباهر للاغتيال، 6 أيام يمكن يظهر مجتبى قالوا من وقت اللي هذا متخبى بركي طلع هلا وبين إذا كان بعضه طيب يعني.

0: عم نتابع عرض الإصدارات الجديدة دايما بالختام. اليوم عم نسمعكم ربيع بارود. كنا عم نختار بين جوزيف عطيه كمان غنيته حلو وربيع بارود. قلنا جوزيف عطيه اليوم نزلت الصبح طازة، هيدي بتصير ليوم التنام بيتي. بس اختيار سيء من المخرج. يعني عم نحكي عن بداية تشيع الإمام اللي كان دايما ظله الوارث. بدل ما تقول لها امي الطمي امي حزني، بتقول لها امي القصي، عم نقول لك تشيع وحزن يا عميل السفرات.
1: لطلوع الضوء مغمورين بناسي وناس،
0: لك ايه شيلوه من براد البوظة وخلص صار وقت التشيع، اخذوا الاذن بالتشيع.
1: مفصل عماسك انت بس البسات،
0: والانتقام شو كيف بيكون؟ بالمشاركة بالتشيع. لكن كيف بنحط لهم واحد مقابل واحد مثلا؟ لا، هذا هو الانتقام. بس شايفك بالتشيع وكل عم تنتقم لمقتل المرشد. اما الشعارات القديمة والتهديدات خلاص هذيك انتست. مين بيحاسب؟ ليش مين بيحاسبوا نوبي؟ بس عيب يا مخرج، عيب بهيك مناسبة حزينة تحط لنا عمر قصي.
1: قوليها وانا واقف حدك قلبي سنين وناطر.
0: انا بعرفك عميل سفارات ومشارك بالمؤامرة الصهيونية الامريكية داعش امبريالي، بس مش لهالدرجة يعني، مش بهالوقاحة.
1: قدر عندك بدي العالم يسمع ردك، قولي ولا تهمسي قومي
0: قومي انطمي قومي احزني.

0: الصيف.
1: مشوارنا الصباحي لليوم ولهالاسبوع بيكون وصل لنهايته. اتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكه اذاعه طرابلس ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين القادم ان شاء الله بحلقه جديده وخبريات جديده مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافيه والامان جميعا.
2: حب وهوى والراحه ما بينعن.
1: بعرفوا هذا موضوع تبع نكا الجراح انه انت عم تحكي بموضوع عم تنكا الجراح ولا خلاص هذا جرح تذكر وما بعرف ايه ابدا ما بيذكرنا اللي باللي بلشنا فيه باول القسم الثاني عن الفينيق الحربو يلي بده حقه ياخده طبش ويوصل بوقته وعنده دقه المواعيد السويسريه بينما الحق اللي عليه بيطنش عنده. وما بس هيك اذا طلبت بحقك بتطلع انت شاي شو هالوقاحه هاي شو هالمزعجه هاي عم تدق لي بدك حقك طول بالك علينا سنة سنتين 30-40 سنة بينما هو ما بيطول باله ساعة. فنفس اي زيت نفس الفكر العشوائي تبعيت انه يابا لا هذا نكأ جراح. اذا انت عم تطلب باعتذار من المجرم فانت بكون عم تنكأ الجراح انت لازم تسكت عن جرحك. واذا انت طلبت بتصير انت المعتدي انت الوقح مش الوقح يلي مش عم يعترف بغلطه ويعتذر عنه. الله الله الله المستعان على ما تصيب.

ما كان عندك شي لطمية تحطها نختم عليها؟ بدها مثلا ما لك مراعى شعور العلاليج بالبلد أبدا ولا مراعى شعور الأيرني.

هيا بنا ننتقم من قاتل سماحة المرشد ومن قاتل كافة القادة. لا ما من ننتهي من خلال مشاركة بالتشريع على قد كبيرة القصة. عادي عادي بنقعد بنعمل اتفاقات وصفات خلاص. لا الحقيقة

0: قصير. تريبولي اف ام، صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس، 70 037 22 او 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب معاك.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: يحيى.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان by Play

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرع، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش. اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش هالوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما، والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء، سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء، سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون، ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرع، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحلها، ببعت لعنيكي تحيات، الرقة دي قلبت حسابات، تستاهلي أعيش لك وحياتي.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 8 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة

على انواعها. اما الفريش كوكتيل فحكيه، والارجيلي عرم رميه، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل 03548 48 45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. دارك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء، سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء، سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية. وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة و101.5 FM.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
3: إذاعة طرابلس
5: كول على طول.
3: تريبولي FM
5: كول على طول.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوز مول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوز مول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوز مول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 9

السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة؟ دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03 548 48 45.

لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087 06-435-200.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما، والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

وهو دلوقت لما بقى وهو دلوقت لما بقى